الثدي والسرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده.